كلواش كلخايف أنو كبرين كن مالو لامبن هايف او جوي بنينا بتيبي كن غربوج ديور فينجو قوايف كلخايف أنو